0: أَدَّبَهُ رَبُّهُ فَأَحْسَنَ تَعْدِيًّا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مُكَمِّلِينَ اتِّبَاعًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين كما سلمنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاتهم صلاتنا وصلاة المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعافية دائما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا الصبر وسائر البلد من المسلمين عنا يا رب العالمين اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا فاسألوا من فضل الله ولذكر الله أكبر الله يعلم
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Luruskan dan rapatkan saf.